إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه بناء السلام في القفقاز الجنوبي نموذج جديد للأمن الإقليمي، وحديث آخر تحت عنوان تبدأ التنمية المستدامة وحقوق الإنسان من الإدارة الشفافة، وحديث آخر تحت عنوان التعاون الأذربيجاني الأردني في مرحلة جديدة. أيها السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه بناء السلام في القفقاز الجنوبي نموذج جديد للأمن الإقليمي. لا تدعبوا اليوم جهود ومبادرات القوى الكبرى فحسب، اللاعبين الإقليميين دوراً بارزاً في ضمان الأمن الدولي. من وجهة نظر هذه يمكن أن يساهم بناء السلام والتعاون في القفقاز الجنوبي في تحقيق الأمن على المستوى العالمي. تنفذ أذربيجان في السنوات الأخيرة سياسة ثابتة لخلق وقائع جديدة وتشجيع تكامل اقتصادي وافتتاح شبكات المواصلات في المنطقة. في هذا السياق يكتسب المؤتمر الدولي تحت عنوان مساهمة إقليمية في الأمن العالمي بناء السلام في القفقاز الجنوبي الذي استضافته مدينة شوشة أهمية كبيرة، لأنه يشكل منصة هامة لتعزيز السلام في المنطقة وزيادة الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون الدولي. ضمن المؤتمر وقعت الآليات لتأمين السلام ومساهمات المشاريع

الإقليمية في تحقيق السلام المستدام، وكذلك مسائل إعادة البناء وإعمار المدن في مركز الاهتمام. الأمر الذي يعتبر أمراً بالغاً

للمشاريع الإقليمية العبر للحدود في تسريع التنمية الاقتصادية وتحقيق السلام المستدام. تستعرض أذربيجان اليوم نماذج التطور بفضل تنفيذ أعمال إعادة البناء والإصلاح على أراضيها المحررة. تهدد خطط إعمار المدن ومشاريع المدينة الذكية والقرية الذكية وإعادة بناء البنية التحتية للنقل والطاقة الاتجاهات القادمة للمنطقة، الأمر الذي يدل على أن السلام الدائم لا يتعزز فقط بالاتفاقيات السياسية بل المشاريع التي توفر ظروفا جيدة للتعاون الاقتصادي ورفاهية الاجتماعية والروابط المتبادلة. أثبت المؤتمر المناقض في شوشة من جديد بأن أذربيجان تلعب دورا فعالا في تشجيع الأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة. يكتسب ضمان السلام في القفقاز الجنوبي أهمية كبيرة ليس فقط لتعزيز الأمن الإقليمي بل الدولي أيضا. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث عنوانه بناء السلام في القفقاز الجنوبي نموذج جديد للأمن الإقليمي.

ينبهكم. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه التعاون الأذربيجاني الأردني في مرحلة جديدة. يعتبر اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية والمغتربين أيمن السفدي في باكو خطوة هامة لتطوير العلاقات الأذربيجانية الأردنية. ناقش الطرفان خلال اللقاء الوضع الحالي للتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والإنساني وغيره وآفاقها المستقبلية، مع الإعراب عن الاهتمام بتوسيع العلاقات. أشار في المناقشات إلى ضرورة تعزيز القاعدة القانونية الثنائية وتنظيم نشاط اللجنة المشتركة الأذربيجانية الأردنية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، وتم توقيع الاتفاقين بين الدولتين. تناول اللقاء أيضا التعاون ضمن المنظمات الدولية، وجرى تبادل الآراء حول مواصلة الدعم المتبادل في اجتماعات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والسرعة في الاستشارات بشأن القضايا الإقليمية والدولية. أثناء المناقشات حول الوضع الأمني في الشرق الأوسط، أشير إلى أن حل الأزمة الحالية ممكن فقط بالطرق السياسية والدبلوماسية. قدم الجانب الأذربيجاني معلومات حول عملية تتبع العلاقات مع أرمينيا والوضع القائم لأجندة السلام وعبان إعادة البناء على الأراضي الأذربيجانية المحررة وعودة النازحين السابقين والصعوبات الناجمة من خطر الألغام. أكد الطرفان أن التعاون في قطاعات النقل واللوجستيك والطاقة له آفاق واسعة، وأشير إلى الأهمية المتزايدة للممر الأوسط ومشاريع النقل والطاقة الدولية التي تنفذها أذربيجان، وكذلك إلى وجود آفاق واسعة لتحقيق المشاريع المشتركة بين أذربيجان والأردن وتركيا على ضوايا المسارات الجديدة المبنية في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط. إلى جانب هذا، يعتبر الطرفان زيادة تصدير الغاز الأذربيجاني إلى مختلف الاتجاهات حدثا هاما، لأنه توفرت ظروف جديدة للتعاون الترقي بفضل تصدير الغاز الأذربيجاني إلى سوريا ومنطقة الحدود مع الأردن. من وجهة نظر هذه، أكد الطرفان على وجود الإمكانيات الواسعة لتطوير العلاقات في قطاعات الطاقة والنقل والاقتصاد وغيرها. أيها السيدات والسادة، قدمنا لكم حديثا عنوانه التعاون الأذربيجاني الأردني في مرحلة جديدة. أذربيجان القوية، وقاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

هنا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها تبدأ التنمية المستدامة وحقوق الإنسان من الإدارة الشفافة. يعتبر تنظيم الخدمات العامة بشكل شفاف ومدروس ومثمر من الشروط الضرورية التي لا ترفع المستوى الإداري فقط بل يضمن حقوق الإنسان. إن تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الدولة وتعزيز آليات المحاسبة وتشجيع المشاركة الاجتماعية من العناصر الرئيسية للتنمية المستدامة بهدف مناقشة الأعمال المنفذة والخبرات القائمة. عقدت وزارة الخارجية الأذربيجانية ندوة عنوانها تشجيع حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة بواسطة تقديم الخدمات الشفافة والمثمرة. شارك فيها ممثلو أجهزة الدولة والدبلوماسيون الأجانب المعتمدون في بلدنا وكذلك ممثلو المجتمع المدني. شهدت الندوة تبادل الآراء حول دور المؤسسات الرسمية في الدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم الخدمات العامة على المستوى الرفيع وتأمين رغبة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. أشير إلى أن تأمين الشفافية والنزاهة يساهم في توطيد الثقة بين القيادة والشعب وتسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز الرقابة الاجتماعية. قال نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يالتشين رفييف في كلمته إن صيانة حقوق الإنسان من أولويات الدولة. كما تم التطرق أثناء المناقشات إلى دور التنمية الرقمية والحلول الإدارية وتأمين رغبة المواطنين في زيادة جودة الخدمات العامة. أشير إلى أن دراسة الخبرات الدولية في هذا الاتجاه وتوسيع التعاون بين مختلف الأطراف قد تساهم في تحقيق الأهداف التنموية. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى مادة عنوانها تبدأ التنمية المستدامة وحقوق الإنسان من الإدارة الشفافة.